شيل قال وحط مين؟ الذي. تبقى الذي صوفي. صوفي من مين؟ صاف الله فصافاه الله فأصبح صوفي. صوفيا من الله. يبقى حبيب ومحبوب. حبيب